بسم الله الرحمن الرحيم دغسه شقايها قيمالك الواتريسا عود كاف كسوماليغا انا حمدي احمد علي لا سوتين هبين كسو 38 بركي لا 9 iyo barka liban ayaa sagan ila joogo wax yar kadib ila soo daadila dadin doono iimaan doona program xisaal ay caawidayna dulay raado dhageysi wacan